شرقتها شرقتها شرقتها شرقتها شرقتها شرق وقطع وجرميتي ترقي شرقتها شرقتها شرقتها شرقتها الباطو وانا قطعته وانا الرقعه